أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر

الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.

ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون

أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر

في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

بصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشياء

وهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يوم

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار

0: يسيرا
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله.

الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن يؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأرض

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان.

في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم

قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

نصير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم

الناس والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

يقولون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة.

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي

غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

بِسِيَاحِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي.

أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

0: يتمتعوا فسوف يعلمون
1: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لله

الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولا

يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب

لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله

أذنكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

أَقَوْمٌ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما

نويت من سلامكم ما تنتصر مشفعا فيكم ثم اعصر قدمت من رب الغرائب حكما

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تلي على سيدنا من البرية وعلى محمد وأن نسلم على جماعي أقيد سلمدا ولا فسلمدا سلم يا ربي علي وتقول لي صلي عليه في جميع حالي مع سلامي وسيد سؤالي صلي عليه في جميع حالي مع سلامي وقوات نبي وفي لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلمات مغفرة تزيدهم من سلام وفي لكل مسلم ومسلمات مغفرة لهم تقود الحسنات.

0: الحسن في الهاء وفي المال يا من به ساس غير الانبياء من العيد طب سهر الاغبياء سلم بذنبه مع النبي مال والسبب وسن فيه يا من من الناس ما المسند
1: إكابيثن
0: وعزمت سل وسل سرمنا عليه في آله والمتبه إليه وسل يا رمان في تسليمي على النسيم.

وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل مصر المانعة وتولنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
1: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à tout bandam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلائك على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه الأنباه وبشر بها وجميع أحبائي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين.

الخدم تسره من دوام الخدم. أحمد المختار أبدر لذي نوي أبدا والغرر أبغى سلام ربنا المخدم على الرسول والنبي المخدم. إن أمن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا تسليم رب العالمين.

له بكد خبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاخا وخلد الصبا والوفاخا أمضاه خادت لنا الصلاح ولمن والتوفيق والفلاح حسنى سعادة بمن به الورى خلق من خاد إليه الصورى نحو النبي للخلق.

أفضل ما خلقه مولاه. نور النبي زاد الظلام والطاغ زاد الملعب. فرغان فرق بيني أبدا حبل وبين كل من لم يعبدا. شكرت ربي بنا.

في خدمة المعتار ذي الإشارة. صلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام. زنت لربي مع الماحي سنين عبادة ثوابها مع الأنين. غمر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماه خدما. طاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي.

شكرته على النبي محرصا مصاد لي ما خاد لي فحدصا زادني الباخي بجاه الراخي ما خادني لشكر بالأوراق دعني النعم لشكوري بما في عبد زلو

باب الجنان وإلينا انفتحا. فرحت خير الخلق بالقرآن وهو الهدى ومورد الظمآن. حجب ربنا

wan khadali ma waddu zawtuha nawaitu shukra maliki ala nabi rahmat kulli aqrabin wa ajnabi khadali al-ilah ma bi zahr kawni abdul khadim wa shar raditu amman jadali bi kawni abdul khadim khair al-kawni وجاني القرآن بالهلا وقال لي خير ورد الآن حديث خير الخلق لي أنيث بعد كتاب ما

بالمنتهى المصب ذي الأقدام. حس المرايب بغير كسب بل بالإله والإله الحسبي. مد لي الباخي الجميل مددا بالمصب.

علمني اللهم علما لم يرى حتى لغيري ولغيري لم يرى. قل لي أكشف الأولياء وخذ لي علما سواهم و

تسليم من جل عن أهل وولاد على ابن عبد الله أفضل الولاد أرسل من ليس له كفوا أحد محمدا وقد كفانا من جحد فالق صل أبدا وسلما على الذي تقديمه.

0: اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ثالثاتيني وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخادمي وأمتي وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أخلق والخاتم لما سبق ناجي الأخي بالأخي والهادي إلى جراتك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم وجلاس الأمداد جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزل إليها آمين يا رب العالمين وجلا مما تدغنا بالأور العين والولدان في الجنة التي أريد المتقون وجلا منا بشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير المربي قد رمى قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كهوري وهو النسير من فداي لا غدا بما تداي لا كلمة لا كتلايين لا كتلايين ما تلايين يا من جبالين يا من أمانين أمن جبالين بما يدايين حسب شكوري أصلح أموري كثير خيوري بلا كداي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سنداي يا سل جمالي يا سل جلالي يا خروالي شفي الوائي يا سل وحودي يا سل وجودي كلي بجودي بلا انتهائي رفي وصولي بلا قبولي لي جد مثالي جمع ردائي هب لي تلاوة مع الحلاوة هب لي دراية لدى لدائي أصلحت حالي بلا ارتحالي بهد عيالي بلا بكي يقبل متابي وحمي جنابي وسم أبي جوي سكاي فين الخرورة هم الخرورة هب لي النسورة ما أتكي قل لي نوالا ينمي كمالا يا من تعالى عن تركي وتعالى وتعالى لدرداد الأنجدان يا خير مغنى أغنى تبلغ على يدني بلا غنائي لك تباري من دلوري يا تقداري بلا جلائي يا من جلالي يا من جغالي يا من أماني أنا غلائي أنت بلادين أنت عبادين نير وادين يا ذا ديائين بلسة دعيبين أنت

كندي دراهي وغير سهيي كالاشكيائي هب لي انتقام قني الملام هب لي الكرام بذي النوائي بذي الجمال بذي الكمال بذي المال بذي دوائي بذي العباد بذي الإفادة بغرق هذا للأولياء بذي النوالي بذي القتال مدي رجالي على سيائي بذي الصحابة سوي الإجابة جاج الكعبة سوي الضيائي بذي الغرابي جالي الكروبي نور الأريبي ماهي ريائي ذاك المنير ذاك البشير لو أسير بذي الثنائي رب هداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا قريبي خير محب بلا ارتزاء إن القديم عيث قيم ولا أريم زال اجتزاء أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي الشقاء زنت مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاء أنت سلوكي إلى الملك ما يلوك موت النقاء أنت جميل وكامل أنت رسول بلا أجري لك لساني ما الجناني ولا أوداني قسو عرائي أنت سبيل بك الوصول بمن ينيل غير سرائي أجبت غريب أجبت غيب فما ترعيم.

0: باب الايادي نور البلاد اثنى الرجائي ازرق خميمها وتسلمي لجدني المداء النجائي ازرق فقري لي كنت سري من خير مكري ولا ايجائي ذكيت نفسي فقدت في ازرق لفي زبت غثائي
1: كنت اجاني ذكائي اول زاد ما اتائي وقالوا جوعان ما جمعين بغير جاي ولا غدائي.

فيك أنادي كل البلاد ليس عبادي بعد الخماي فيك ما قد جنيت فيك ابتغيت خير النماي فيك زهابي في غيابي بالاقتراب لك انتمائي زهزة عابي حط الجنابي بلا كآبي ولا هباي يا خطماحي ما جناحي مع المتاحي وقت سبائي عند حبيبي يا من أبيبي بلا عيوبي ولا تبائي يا خير واعي يا خير راحي يا داعي لذي سمائي صلى عليك بمن لديك مزر عليك عند الرماي عليك سلم ذبل وكرم من بكاتم أرجل.

غبائي معي غبائي ضل الذكائي نجي الباين معي الغدائي معي الكبائي ذاك المتاع ذاك السجاع بي راوز والإباين ذاك الولي ذاك النجي ذاك النبي.

0: وهو الرئيس للأنبياء خير الأنيس للأولياء سراج دور ضياء دوري بدر البدور بعد ضياء عيد سكاري ليس كفوري ناف النهور مضي خلاي جنات هادي نيران عادي والفن بادي للعقلاء ماء الخطايا بعد ما تايا هادي البرايا بلا خلاء له البراعة له الشفاعة له الجماعة هاي ارتخائي إن رام علما أو رام قنما أو رام ظلما باخي النخائي فذاك يهدى وذاك يهدى له يهدى ساب الشخائي هادي المجير نور منير غيث بزير ليس تدائي عامل نزيرا دائم بزيرا ليس النزيرا ليس تدائي مذكر لساكن بسر لباكن مذكر لحاكم وسن ندائي
1: مذكر لي ويبقيا ويبقي لي المخاين لا صدا

بهد متابي من كل عاد مع المباء لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجائي من انصراف حسين يعافوك عمن يخاف بعد التجائي خير البرايا زدت البلايا لذي الخطايا رمت نجائي أنت الكريم أنا الخديم الدهر أديم فيك الثنائي أنت الكريم أنا الخديم دهر أديم فيك الثنائي أنت الكريم أنا الخديم دهر أديم فيك الثنائي أنت الكريم أنا الخديم دارا نديم فيك ثنائي رمت امتداحا يعطي فلاحا يكفي امتداحا مع الأنائي إني بمرئي عين تردي قد أنور نجم الجنائي لكن أجسو أهم التمسو وما مددك النبلائي غار بجادي أعرف أبي وغار بدابي أعرف أبي أما جهادي في البدلاي غار مدادي أعرف أبي أما جهادي في البدلاي فكيف أهوي متى لموي والمدموي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلالي يا أهل بر يا أهل بر قوجا لبر بار سخائي ما يعيا بي مبيخ يا بي منخج يا بي من التغاي مبيعي مبيعي ما في مرادي ما رغاي ما رسائي ما في البدائل مهي المناج بعد العزائي نما الأبيب ونما الغريب نما الأبيب مع الغبائل أما يا العام كذا القجاع العام مع المجاع العام بلا ربائين أفا سرورا أفا الخيورا قاد سرورا لذي الرجائين زبا سخيما نبا الأليما قاد القديما إلى النجائين قد بقى السبلا قد بقى السبلا فتروا الله ونبو جائب جالي النوائب مدي عجائب نافي مسائب بعد الوهائب مزي الخيور إلى القصور بعد النسور بعد البهائب غيسنا فادا من استفادا ليسنا بادا عيد الدائب لا مناقب لا عجائب لا غرائب الأنبيائب ذبي المكلم باب يسلم طي لازم كزيداي ترم تثيرا غيث جبارا بير دبارا بلا رسائي جسون يعينه له يعينه تيب يعينه برئيسي قد عاس فخرا من إناثا بجسم جهرا بلا ابتراي أكرم بربي أسرى بحبي لين لقربي مع البراي قد بات يسريم من بعد توري مديما بشريف الأنبياء سورة لمينة ما لمينة وأوغى لمينة للأسفياء ما دلالة عبد الجلالة عبد الجمالة للأتقياء قد قدموا إزواجهم واهترموا ذوي النقاء وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم بعد فقائين قد عاب ليلى قد سب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقائين قد جاء بميرين لأهل الخيرين وباب ديرين أهل سخائين حات الكمال راق رجالا جاس المجالا بالاعتماء نال الجلالا نال الجمالا ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي أن يعيالي رأي رجالي من النساء نمر
بيب نعم الكريمة نعم المقيم لرأسين قاب القراري مع القرارات موت القراري بلا غدين قاب القراري مع القراري موت القراري بلا غدين باني قياري مع القياري باقي سراري للجلسين لو امتداحي بعد النجاي نستدعي وفي المساء صلاة ستة بمدي ستة تاتي بتمات سي عليه الله ربنا جل ففاق كلها في الانقياء عليه السلام ولم رفخم والأجر عزم في الاتقياء على الاتيق باب التاريخ أغي الوزوخ كل رضاء على الوزير سيف البزير عرب الخدير مجري الخداء على فيائي أخي العيائي خير رضائي من ذي البقائي على القريب ليس مربي رضا المجيب ما بقائي على الصحابة ذوي الإجابة يوم الكعبة رضا السنائي نهم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العنائي نهم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء نهم رجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء نهم رجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء عدى جميعا على الجميع يوم الفصائم يوم الندائم أرباب خيري أرباب ديري لباخ ميتائي كل سجاء لو اتباء لو اتفاء وقت الرفائي.

عنائي سابع صفائي بالعجبائي طيب عسائي طيب غدائي ياس الوجودي كلي بجودي وجه الوجودي فوق الأدائي.

لقدميرا ولدت في جورا لمن يرائي عن قطع عياني من عبدالعبي وبالحلال قل سرائي قني عتابا كل الكتابا واقبل ما تابا يا زيرائي يا خير ربي خير مربي طيب قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتمم وكل ياسم بالانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وفريق هذه المنظومه في كل وقت وايجنا بدل امين وابن عزيم يا رداك الاكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرؤها سعاده الدارين امين يا رب العالمين اني اقول واني اليوم ذو خجل من كثرة ذنب والآخر

سيدًا صحيح جسم من وقلب من أنت لم يميني قد ماتني دريا من ليس لي أهد لو أميل وضر ريجا عن حياتي.

سلت بالمقدار سيدينا إليك يا بر يا ذا الجود والحيل فلتسبني برسول الله يا مليكي بعد صلاة بتسليم بلا أجل وأبلي يوم كوني دهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل أبلي شفاء الذي ما بعده سقيم وفيك كم من وفي خير وراء أماني أنت المجيب والمدبر.

يدينا وهب له سهلا منك أكبر لي واجعل عبادتك عظمى وقدمته بابي بلا أيفة تفضي إلى خيري واغسل جميع بي وسفيا سقني واجعل تهجد إلي لمرب من سخوري واجعل

0: أبي على المصطفى واغفر به زلالي يا رب سلبي صلاة بسلام على خير الورى وسيني من جملة ليلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم الكل كريم اكرم من امن قد له تكرم اللهم الكل كريم اكرم من امن قد له تكرم عزل كل كان ايماني ولازم لسانا للرحمن واجوب بسكر بلا كفراني وكويس ابو مهنيراني
1: براري باغي من الأمراض وقبلا أنكر باهترادي لا تقول يا أنا عيادي أبدا قديما فاس بالعيادي أذكر شكرا الذين شربوا من أجبي وللدماغ فرموا ويدعى دلا دران خيري بغية بانت مفن خيري يجاب للتراد بالديان وشور للقوم شرقيادي أيادي الباغي بلا إمادة ولا تناجل ولا شمادة
2: يقول شرقيادي
3: أبلغ
2: أيادي الباغي بلا إمادة ولا تناجه ولا سمادا آتاني الباغي الكتاب العظما ولا ألاقي كل من قاسما أبلي جزا والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يصال خالدا نظاني بالمصطفى مصفه الله إذا شرما أفعالا فهي داخل عمي إلى سكور من شعر لي غلغ بقى إساما ربي مالكي خليلي ونبيب وقد ما أدي أقضائي الطبيب براني من كل عيب ومرل وغاد لي سعد في كل قرن بريد من يوم نفسي بالبداية إلا الذي أبوابه لن تنتزل هو الكريم الأكرم المكرم وعلي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء واسا وجنتي ينقاد مني السلام عن سرى له بآله وأفضل ملا رجالنا أغمد كل إهلا الله غير شلوات الإهلا شنت له وكرم دائم لدى من جيد شغني وزف الخلفات خلبي سوا بكون ربي خلي كبي ولي جاد قشر خلي وجالي على وتداريني وفيما جعلني جاريني نظاري بما بضى وما اختفى وكون والد منا يا مغتفى بريد بالله الكريم ورسول وحزبي وعشق منه خير رسول ربه امتدى ومن به باخ دفى اذن تواجى الي فانتفى حكمني لكيم وهو الاكرم ومنه تعتدلنا والحكم يقعد للخبير والأليم ما دون أولام وتغليم نبى الخبير والفعادي جهلا جرت بيني بسئل من اهلا براني أليم من دلالي فزرت مرشدا بلا إخلالي ما لكيم ما ترى
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Fiyichi Toubandam.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك

أنت ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كيف قر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

ثقفكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد

مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا

قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك

النزيل وصف الفجر وقل غير حين تزاول وازال ولم يزل من زمن الباب والبدر.

0: يصلي بتسليم على النور كالكريم وجسمي وللجنة لا أطوي حسنا
1: ولكن

عبد ذاك لبسا مرسي الذي فارسني وقلبسا للمجتبى وجدت عند داودي ما قاد للمنى بلا تساومي إلى النبي وجدت في لبلولي هدية أنا وأنا كل ولي ملكت خير القلب عند بابلي سرا به ملكت كل مغفلي إلى النبي وجدت عند جنوان

يا قابل المتاهي بعد الكرام لو بقتل حبلك من مرام ربه الله ورحمه

من كل قارئ وعند ذي الزمن إليه تنور يا رسول يوم التقدم سوى ويحسن على الشفاعة التي من عجز سواه في اليوم الذي الوعد نجس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من

سلام رب العرش والصلاة على الذي لا نظير له سلام رب العرش والصلاة

مدني الباب الجميل مددا بمنتقى الذي لسان سددا مدني الباب الجميل مددا بمنتقى

ونبي القلب استغيث كرما بجاه إسلام الأبل إسماء وتكفني أمان يوم الهمة بجاه أسرائيل كن يا كبير طول حياتي وكذا مهرني ولا توسلي لمن يدعو به.

0: يعلم وفهم إلهي من الوهام أبغينا برا وكسبا وإلهام فليسر وألهمي
1: وجاد للفتاة
0: يهدي قلوبه وأجر قلوبهم هو البيت ينهبي توجهت للفتاة أبغي قلوبه وأجر قلوبهم.

حسن لما لما جسرانا فجتني اليوم بخير منه وقتني إلى دماء سنني من بعد ما قدم جلاله الناس يرملني بسلك الخلاص وجدت للأمداء والإدراك أسعد بالتعليم والإدراك وبالتعلم وبالتعليم وبالصغار يوم المهلول فقلت سأسري وسأتوسلي للمصطفى السفيه عين الرسل

بالمصطفى ولا يا خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه العازم ولكسب الليل الهوى الطيب بهرمة المحبوب ابراهيم وليسر حياة طيب وخير جيران بحق طيب وسقني في باب وسائر ورمي الخلق بحق التائب ورقني ترقية القبيل ببنتي رقية السبيل وقياسايا أقرب الله النبا ومسلما وكافرا بزينبا غومني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي

يا لو يا نسير يا جليل إني حقير مؤلم سليل فلدمني بك وهبلي الألم لمن على جملة من وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نهي الصلاة وسلم عليه وقل

زوجة والولد هني وهو الجميع لسلمك وجل إلهي مسكني وأبدا مثل اسمها بجاه خيما وقد وسليا عليه أفضل الصلاة وآلي وسلمي سبي السلام وكل من

محمد بسنه وعلم واجعل من ايابنا الاقتداء وتكفي عني كيد كل سياق

وتبعني كل شخص لم يريد وهناك فصله سريع الجريد وتصريحا جملة ما يفسد عنه يأيب عن باهي سريع الحيث عنه وتدخل المذل فيه يدي وفيه ناري وثبته بالهاد الوفيه وعنني وعن من يريدني

وسر إبليس وكل ذي جود والجن والدجال والسودان في السرق والمهرب والبناء وسر

يا كريم حامي تنبيهنا بلطفك الجميل وقل لنا كل النجاح وفلاح ووفقنا للثواب وصلاح ودورنا به ما أخطا وتكفينا عن كل ما أخطا ولا يكن مبليا بنا.

لنا في الحركة مهتديا بسنة وسكنا ونجنا بجاهه الدواء ونجنا حسبا ونهرا وتكفينا الهوى وما يغني وبك دوب الاخذ ما يغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من جنود هذه المؤمنة يا بر رحمتك أرجع عندنا من عمل نكسبه أغفر لنا ولجميع مسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرد وقصر العيب فإننا وإن تجرنا فلا ننجو سواك اغفر لنا تقدما ولا تؤاخذنا بكسر الحدود في سائر وباطن وبالخفور وكن مؤيسنا من الوباء وكل ناسل من السماء وكل ما يدور في الارض وما بينهما يقول يا رب السماء واشر قلوبنا مع الجفاء للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أسعى صلاة دائمة حنا وبال من جرات مانع عليه والآل في أبدى الصلاة وسبه ومسكنه خذ يا صلاة وسكن نفسي وسني الماء يكسب في الدارين عني أعمى وتهر القلب وسني

والنصارى بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى السام الجماعة وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع زوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الحر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المامور يا ربي وما يزوره من ملك الموت السماء ويا كل ذي هدم من صالح أو مرسل أو عابد أو ناصر ويا كل من إليك ينسب هل يما منك جميعا النبوء من تكفيني جملة ما أوص منه سريعا بك يا مويس فتنا بيني هنا وبينما يسوقني إليك عز لما وكل ما أنت يوق يا بني فلتمر بيني وبينه

وتكفني يا رب والقدم حسن الذي مسائلي بالقدم وسر من يركب سافلاني وسر ما يدير ساجلاني وسر من يجلس بالكلام وسر سيدي وزي قيامي وسر من ينفس بالوقود وسر زاهد وزي دوني بك عرضت يا إلهي الزلال وعيرا وأغربا وأسودا وعقدا ونابسا وسارقا وعينا وزاهرا وتارقا والإنس والجنة مع من يوان يميما قد أسلموه بمالا بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالإله في الأولى ونجمي من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد وتكفيني سر فم وعيني وكل من قصدني بالعيني ونجني من سن كل سالم وسر كل جاهل وعالمي وكل سامج وكل ناطق وكل مالك وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل طائر وكل سائل وكل تائر وكل مازي وكل قابل وكل فازي وكل هازل وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجي من سر جن مع سيطان مري وسر سلقرب وسر الناي والغر والبر وسر الماي وسود النيار وعي النيابات وطهر القلب وسير النسر وابني القيام في الليالي وسوى بالنار بالإكمال فخلي النيار من الرسائل وكن مجمليا بالفضائل وزكي لبي.

وفي سراد يسير المرور وأن يسك في سكر كله ومتني من جنة المقربين ولا تزل يا معبدي وأسبني وكن خليل وعلمني جلدك علما حتى أسير ناسقا قدما وكن معيني على الشيطان والنفس والقلب.

0: وبالقبر وبالعصر غدا ولا تزلني يا عبيد عاميا حافظا واجبا فراديا فجاجبا ومرسدا معلما وصائبا الى الهدى مكرما فراديا وناصرا ومنيبا بكل ما ينفعني وبالنفع وبسلوكا مسالك الخلائق فتكفني عن جملة المعاصي وبسلوكا مسالك الخلائق فتكفني عن جملة المعاصي
1: وبسلوكا ربي تاريخ الأولياء
0: عن نجباء المخلصين الأصفياء وبسلوكا

يهودي كل مسلمين وانا جيني من سر كل مجرمين واغرني بدعوة وتكفيني عن المعاصي وجميع الفتن وادعو رجل اغيار من مهاجرين وادخل الانوار في عالمين وكن معيني على ما يسوق فتكفيني.

0: ولدي وتميم
1: عدلهم
0: وجعل يا ربي من صيبا انك اعزل ونسيبا في زمان وجعل جميعا هلك عادي هلك وسكناتي تعظم بولك وجواياتي ومماتي في السنن والرد والمندوب سرا وعدا وإلى المماتي لا أدم لي من نسب ومن جوان ومن غرام وعزب وعمل يان كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني مسكنا مباركا وسيرا سالكا مناسكا أدعوك أنت يدعو دار التقى وذنب والدين ودار الاتقى وجنة لسالك مريد وجنة

ومن يبلغ أجر الرحيم ومن يبلغ أجر الرحيم ومسلكا لسبل اتباعه ومسلكا لسبل اتباعه ومسكنا لجنب كل خير ومسكنا لجنب

0: من الأمراض وقبلا أن ترى بهيادي لا تقول يا أنا عيادي أبدا قديما فاس بالعيادي أذكر شكرا الذين شربوا من أجلي والدنا يعني خربوا ويدعى هذا لا تراني خيري بغية بانت مفن خيري يجاب الالتراد في الديان وشعورني يقوم شرقيادي أيادي الباغي بلا إمادة ولا تناجه ولا جمادة يقول شرقيادي
1: أبلغ
0: أيادي الباغي بلا إمادة ولا تناشه ولا سمادا آتاني الباغي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من ذا سماء أبلي جزا والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يصال خالدا نباني بالمصطفى مشفه عندي دشر ماء نفعلا فهيم داخل عمي إلى سكور من شغل لي غلغ بقى عزاما ربي مالكي خليلي ولبيب وقد ما أدي أطبائي الطبيب براني من كل عيب ومرل وغاد لي سعد في كل قرن بريد من ياب نفسي بالبزايا إلا الذي أبوابه لن ترتدى هو الكريم الأكرم المكرم وعلي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء راسا وجنتي ينخاد مني السلام عن سلام له بآله وأفضل الملام رجالنا أحمد كل إهلال الله غير شلوات الإهلال سنت له وكرم دائم لدى من جيد شغلي وزف الخلفان خلبي سوا بك ربي خلي هبي ولي جعل قشرا خلي وجعلي على وتدارين وفيما جعلني جارين نظاري بما بضى وما اختفى وكوناني بمنايا مغتفى بريد بالله الكريم ورسول وحزبي وعشت من خير رسول ربهم جداه من به أذن تواجى إلي فانتفى حكمني لكيم وهو الأكرم ومن أطاعة لنا والحكم يا قادر الخبير والأليم ما دون أورام وتغليم نفى الخبير عن فعادي جهلا جرت به لبس من أهلا براني أليم من دلالي فصرت مقسطا بلا إخلال ما لكيم ما ترى كليتي من البلايا أقبلت عديتي إلا يا أقبلت أدية الكريم وكل ما كنتم من الله الأرب آيات منزل كتاب نسلي وإنني أدن أساب مسلي إذا تلوت آية من تمنا من مالك مالك غدا منا تجريم باق لا يزال ألما ألا الذي لي يودي كرما أبقى شرا مين سيني خاضا بدل شيء بردا فانقاضا هدية مني إلى غير الورى شل عليه من أدى وصور مد يدي لخير من قاد المنى ليبلى أيا وكل أمنى أجن في سفر وغدر لما يخالف رداء المنذر لله في دارين بالماء يدين بأكبر رمان سات قيدي لي قاد بالمختار ربي كلما طلبت ما رضا مسلما أدي يدي للمصطفى في أبدي بلا أناء أو أثن أو كبد من سنان يكون أبدا يرلي بالذي كخدمتي بدا نبيت سنان بأني القديم بما ونا مثلي كل قديم فرأوا شل علي الله بالآل والشعب ومن لله لايق الذين يخدم من الهدى الذي تسليم مبيد من عذاب لكل من لا يخني من خبر ولم يتب دنيا بغراكم أداني الآدي بجاي لادي كما تقبل بجادي وجاء ربي بقدر السماء شاد الكريم من نال وسماء يا شاخني ما اشتهي بالانتاء ولا اسن كما دوسين انتاء شاق لي الباخي خيرا بالانسلام كن فيكون لي يوجه المرام تكريم من ليس له انتاء ليبيت تذكر الله بادر لي جود الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الله ومني مكرم خل ويب وبي مكرم رليد أن غوان رالي وكان لي بالأمن في أحرالي وجاني جميل نعم بجميل ولسوى ما اختاره دلامي نبال شي لم يردني وسطر شري وعيبي ومبيعات السر بلا شمن بارشني بلا شمن يبارس المنتقم البارس من إذا طلبت من إله جلبا وإن شرفت بإله سلبا لجاد في توحيد ربي الأولاد مجاد لي بقل هو الأولاد له مدادي وقلامي في دا وأبدا لست ألاخ من عقاد شر الذي يبارس الله الجليل شر سليل فوق كل سليل يا من يرى خير الإله ربا وخير أفضل الورى مبا نزع من صدرك رب النور كن بالمنير التأليب المنير لنور قد وجدت عند سلمات مدان كواني الهدى والصدمات مد رسول الله صلى الله عليه بن آل ومن والله يغني أني سيوف ورماه نعم السجاع نعم خاس الماه للباري قد وجدت عند الباري مدان به قد سرت مثل بهري هذا وضع للوراء في البر بخير مد جاد لي ببر خدم لي بالبر والبار معا ما الذي برا وبهرا جمعا وجاري بالبر والبار المنى من كونه خير الورى ما كم منى إلا يا بالبر وبالبير يا مال خير الورى خير الفتوات بمن بجلني بالبر والبر امتدى من مدوك بأدو سنسدى أدي يدي في البر والبر سنى أن النسي بلا شاء من سنى محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نسيره ولم يرى محمد بر وبار لم يرى فيما مضى نشير ولم يرى محمد بر وبار لم يرى فيما مضى نشير ولم يرى محمد صلى عليه بسلام في آله وشعب يجد السلام نفى الدواج والأشاء في البريء من يتوجد أشاء يبري خابوت كون العائلي في أبدي وكون لي بخير كبدي لي كان ربي والنبي كان لي دماء مايبي وسري سان لي فراني كون إلهي الآد وكون خير الخلق ليس من ذات هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وشيلتي لخلي حبي نزي أجعل قدرا خلي أجني على نسيل سكوري ووطانا شرمدا مشكوري لله أمضي وزوري أدى كوني قديم من به يبدي هنا لله أمضي وزوري سرمدا ألا الذي سائده قد أمدى أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتى بالكرم خير جميل آدمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجليل ما دون خوف باه كباني موجبات الخوف فرت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنني الله يمن له بتأمين ودار الخلب من تقمين لي يقود له بالماهي نبيه ما لا يراه آدم في تنب يقعد للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمولن والمخفي ما توجه الأزان الماهي غنيت عن سيف وعن أرماه وأجاني سفيه بتفسيري أني خديم النور والبصير ليل من البشير بسمائي من قدر وجاد بصفائي ليل من البشير بسمائي من قدر وجاد بصفائي أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الأبيب والخديم أداني البشير لا أنل وعن سبيل الله لا أولل محمد صلى عليه الله ذرعان والصعب ومن ولاه يقعد للمنى بالأقدار في هذه الدار وتلك الدار وإني الذي ملعى لغير شرفا وكوني أفضل خديم ورفا شان عبادتي وسان خدمي شراء كلي بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن والرباب وعلي يسود وعدين للباقي وعلي يخوض مطلب الصباحي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الشفيه والمكرم يقاد القرآن والحديث ما دون تفسير وتحديث شاخ لي المنشد خير سجري وكان لي باخي بخير مجري تشريم من كان من أغراني ألا بشير الختم أمراني بآله وسامه والمسلمين والمسلمات نهما قيد العالمين شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد رضاد أمداي لأبدل البراء وخادني ما هدمنا يصور وجالي ما خاب عن أمثالي باهم كريم جل عن مثالي نظاني نافي نفعا فاخر ولا أناخي من أبا وفاخر بان لي الذي على خير الضبا ورسول سرمدا للمقتضى ناجاني المختار من خير مراه وعيش ما يندي أمد أمراه علي تسليما محيط غابه ليس يزال بكريم ما فيه مضر الباقي الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجعت لي ونلت خير رسول توجعت لي المنى بالانتهاء وبردا يساق لي ما يستعد من الإله ورسول أقبلت خير صواب من زياد خبلا ناجاني المنشيد بالكتاب وغصما يحمي عن الهتاب إذا كتبت أو خرست عرفا أشتمنا تودع ساق الأرفا لي أبزارات الحروف ترى ولا توجه إلي ذرة لي المنافه بلا أقداري في دارتي أمنا وتلك الداري هدى ونور وردا وبركة فجاني في مجد فغر مدركة وعداني كريما ما أكسسي بأجر ما كتبتوني كالسجي فجاني بكون كل عرفي كتبتوني بأجر سري لفت كريما جاد في صالي بمغدل العلوم والنمال لي غاد يوم الأربعاء الأكرم ما دونه الكرم والتكرم وجاني من جلب النسال بما به يقي ورمسالي إلي غاد الأجر بالخن النسيم شبان الكرسي والأرث الأسيم ناجاني الواحد عند الجاهدين بأنني صرت سرور العامدين ناجاني الأعد عند المشركين بما حدا من وباء الملكين الله جل آد الله أشمد الذي بعث له ليس بوالد ولم يولد ولم يعطي لزين من عطاء لم يلم لا خطابي ويبيد من جهد لي ولم يكن له كفوا أحد أبني لوجهك الكريم من نيتي يا من له بالمجتمع كليتي لسن لوجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجورا لا تريم أنت الذي أغفت ما أرجوه يا من إليه أنت رجوه يشكر ربه الكريم أحمد Allahi wa shururi humadun. Damajra yidi shururi humada. Khayru karimin saikhin khadumida. Yalli wa juruman li qayri rabbi. Maala wa qayri muntakam rabbi. Alla yadun anakona saakira. Rabbi ala man sa'san man nakiran. Azga salama li khayri rabbin bahi. على نبي خذ وتسباق جساء ربي وجساء المتبع هذا إذن لي ومن الكبار رديد عن ربي ورب رادي أني بلاد للبرى أمراني أغرمن المؤمن بالإيمان عند شهور السرج في سماني لي سلام القرآن والعلوم من لا يسال واهبا علما ماذا لي الباقي الكريم البركات كما ماني النكاء المشركات وجالي باقي سباء انكدر وليزدنه لي اسواء الخدر ماذا لي الباقي جزاء بربا ولي كان بالنسيل يباه نزالي وليس مني ينسو وإنني به إما ومفسود يقادني ولا يقاد مني إلى لمن سهت بإذن مني يقادني ولا يقاد مني إلى لمن سهت بإذن مني يقاد لي ولا يقاد مني إلى لمن سهت بإذن مني نفعني وبي ينفه الورى ولي قاد بالنبي صورا فزت بكون الله لي وكوني لو به بجاه خير كوني أين كل مسلم ومسلمة وقد كفاني الإله سلما نرى الكريم درني ومرني وكان لي في أبد بخردي قلبي قد صفى وجسمي فيها ولن أذان الشافي المصاب لي يصاغ غرني بلا مرن ولا أسن وقد كفاني أعلن بينني تبين من لا يخفى أن ليس إنجاد لي بالأخفى وجاني نجر بغد نشيم فيما به أبط من دور النشيم أشكر أشكر المعبين معا وبالنبي لي أمنا يجمع باركني في كجرنا والخلي بركة بخدره المجلي نويت كوني ساكرا بما أب لأنه خل عبيب والأب الله وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام ممن به لخاض أرض الكرام تجليم من ما عنده لا ينفد أن لا نسي إلى السماء يهفد أدي يدي إلى جماد الثانية من المهرم أبد بخانية من رجب إلى انداس الهجة لو علي الشنوات الهجة نبعني نافي بالمنفوه أشابق المقدم المرفوه أزقى سلامي من أباني بالمنى أن الذي كوني له ما كمنى للمصطفى وجهت أبكار سنى وبانتدائه الأساء من سنى للمصطفى وجهت أبكار سنى ما سلام بي يفاخر منى هداني الباخي بلا ضلالة وبالنبي يقود الأمانة وجاني باخي أزيز الحصة وبباقي إذ بعد فرأني كون الكريم الأكرمان فلن أزال أبدا مكرما لبت كريما وطاب للقراء وبمناشد عظام القراء لو ختابي وطاب قلبي ولست شادف ولا سجلبي ليجل التوضبط أني ما اخترتني والأقصى يا سلمني ملكتني صرفتني تمليكا عشان نتشري

كان ما لدني قرانا وذلوما نظرت بالجان والأليما سوختني أنا فبخير دري وزعتني الخير بخير سري سوختني المسونة المررة قبلت مني درر المكررة هديتني بسرق الأكيم وجعتني بأنفع تهيم مدي تقبلت بقدرك الأسيم في حق من أعطيت عذر النجيم شرمتني من كل سوء وبراء فصرت مطلقا وخير كبرا وجعتني إطلاق مالك المليك مستغنيا أدني ملوك وسلوك أويتني بالمصطفى إليك خلا وهبا أبدا لديك وجاد كل للكريم والجميل وللودود ربي أنه لا أميل أكرمني الكريم نعم النافع وأبشع نافع ورافع تديم باخ وولي ولكيم أن الذي كرمه بأيته تسليم كاف خير ناف نفع أنفع رافه على من رفع بركة الباقي الولي نتيفي ألا نبي المصطفى أتوفي ألا لسي من صلاة وسلام له من الله الصلاة والسلام وجاد للمختار كل يوم حينما أمضى إن زال نومي إلى نبي وجاد كل ليل خدام عمداهم أجل نيلي ردي عني من ضوء قائدي ومنطقي والسهل وقائدي لفت الذي غرايا ليطابا وخادني ما لم يرد اختابا وجاني ما لا يرى خيري موجزة تبقى لحسن خيري إلي قاد له في دارين سينبي سيرني جارين نفع النافع نفعا فاقا وخدما أن جؤجي نفاقا أهرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميل أهرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لهذا يمن المصطفى ما خاد بلاسا مرتديا فانقاد لهذا ما يكون لي سرورا ولي الله يوجه الغرور هدية الإله والرسول ليتواجهت ونلت شوي وجاني سنين والمهاري خير إماما بلا انتهاء إلي قاد من له أيام ما دونه سيام والخيام خير إماما بلا انتهاء إلي قاد من له أيام ما دونه سيام والخيام لي يقود من له سهول ما دون الدرور والدثير لي يقود من له شنون ما خاض بالمفروض والمشنون هو الكريم النافع المكرم وعبده خير الورى مكرم شاب نجاني توجه الليام بقدر لشيمني مقل الليام وجاني ما لا يسأل أبدا جرار كل مظلم أبدا فراني كوني بلا كداري بأسي داري وتلك الداري ليف الكريم والزمير والودود
رب الورى وذي القرن المجنون لله قد وجدت كل عندي لله قد وجدت كل عندي وقد ما شاغت عندي على نبي خير الورى خير السرى وخير تسليم يبصر مرى شعرني كون الرسول الله عند غير شلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب زرت قديمه وشخص الكتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجيل كل من تعلق ببركات قولك وما كان الله ليله إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب وداد كلي أبدا بالودي والتحمني عن ضرر وكدي ما أعطاني الأسعى والضرر مني تقابلت الإسان الضرر إن لا يقبل جزاء الباقي ما جزاء فرد سباقي كسبي توحيد ومد للنبي عند تسليم قبول مسنبي اغفر بجاه المصطفى لكل من أبني لوجمع لإثما نافع بنفه كل من تغلق يا من أداني بنبي وأطلق أسألك الجنة بالمختار لمن يلوس بهذا الستار لوجهك الكريم أبني كل ما طلبته منك وكل ألم لك كتابي موخنا بأني خل رهب فائس بالمن هديتني هداية هداتي ولي قط منية السادات لا ينتلي بالمصطفى قلوبا ولي بكنت وصل المطلوبا يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك لذو الكريم وخلايا طيب بجاه من سماته المطيب لذو الكريم وخلايا طيب بجاه من سماته المطيب يقعد للمختار والناد مها شعبي غير يقيني تما عند النسير فخني في سيري شرات باخ لأجل ميري اغضب لمن غزى بالدنيا كريم مستعملا بي سواء بندا يريب يا ربي اجعل المريدين ما في اذنك الاسين والسمر اجمع مالي جميعهم نفوسهم بلا شيء يدر والمشاء يقبل اغفر لكل من الي مال وان يضيع لا تصح في المال.

بما يباه كل سني يا خير مغن مدئس بالمنين متزرى ميقى بخير ودي لمن ما أجل أساك الكده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلي وسابي وجل خجد ديارينا أسنا لكل من تعلق بيمن الناس آمين يا رب العالمين.

فمن لم يكن كافره لا تقصد منه فقد قاده ابليس من لم يزل شقا بلفي او حبلا من وجهه وكلا جميع الاحاديث هم رب الورى إلى يوم الأعضاء رب اسم سرمدا.

0: ربي بما يسرى اللفان خلف جها بجاه عبد لمن لله خل جها
1: حمد لرب الكريم لا شريك له وسد لي اليوم النور الزاد يرماها محمد صلوات الله بي أبد الله بي حسبي كل بي قلها أدها إلى

سبحانه هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن شر ما القرآن قرأها. خذ مدى المستوى مستوى منزل قادم. خذ مدى المستوى مرضي قادم. خذ مدى المستوى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جدهم بدا. يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا ردها. يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا ردها. يا مالك الملك يا من جل الخوادن إرام جميع الورى يا ديننا. يا مالك الملك يا من جل الخوادن إرحم جميع الورى يا عادل ردها. ما حوط ما قد نهى وقلب من ضرر

0: كريم أكرم من أمهان خال لها تكرم
1: أظلم لا بلغان ماني ولا عزب لسان الرحمن واجه بشكر بلا قبران تفايز
0: ماني راني نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد الفتى بخلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآلي وصحبه والهمد صلاة الحر الأسيم سمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا، لا راديو au service des populations.

ذاته بربي من يسأل قد رحمنا يسر رسول الله تأتي بقوله يدعو لنا بسر في خير

حكمة المناهي علمني حبل لداك الأنفسا مزي الذي فارسني وقد بسا بالمجتبى وجدت عند داودي ما قاد للمنادي لا تساومي إلى النبي وجهت في لبرولي هدية أنا وأنا كل ولي ملكت خير القلب عند بابلي سرا به ملكت كل مغفلي إلى النبي وجهت عندك الوالي

يا قابل المتاج والبعد الكرام لو حملكة من مرام لقولا بورقا فاق

من كل بار يغلق عند ذي الزمن إليك الأنبياء والرسل يوم التقدم سوى ويرسل على الشفاعة التي من عجز سواه في اليوم الذي الوعد نجس محمد.

صليت شكرما لدي على النبي رحمة كل أقرب وأجنبي هذا هي الإمام المهدي قبلي

مدني الباب الجميل مددا بالمنتقى الذي لسانه سددا مدني الباب الجميل مددا بالمنتقى

0: عقلي تبررا وكسبا وإلهاما فليسف وألهمي
1: وجاد للفتى
0: يهدي وجوده وأجوب ذنبي هو البيت ينهبي توجهت للفتى هبدي وجوده وأجوب ذنبي هو البيت ينهبي نديت عن الفهاي إذا هذا للغلال غريبا فريدا

فجئت اليوم بخيري وقتني الى جبال سكن من بعد ما قدمت له الناس يدخلني في سلك الخلاص وجدت للامداء والادراي اشهد بذلك والاخراي وبتعلمي وبالتعليم وبالصغار ميون المهلول فقلت ساسمي وزاد رسلي للمصطفى السميع للرسل

بالمصطفى ولا يوفى لم لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه الحازم ولكسب الليل الهوى البهيمة بهرمة المحبوب إبراهيم وليسوف حياة طيب وغير جيران بحق طيب وسفني في بابر وسائر ورمي القلب بحق التائر ورقني ترقية القبيل ببنتي رقية السبيل بقي سايا أقرب الله النبى ومسلما وكافرا بزينبا غومني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة

وصحبي ولزجت عن وكن أنيسي واهمني من الضلال ونجني من الضلال وغرام ونجني

0: فضلاً
1: ردك في حمد العينا
2: يا لاو يا نسير يا جليل
1: إني حقير مهدم زليل فلتغرني بك وهبلي الألم لمن على كل توم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نهج الصلاة وسلم.

زوجة والولد هني وهو الجميع لسلمنك وجل إلهي مسكني وأبدا مثل اسمها بجاه خير من وقت وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه سبيل السلام وكل من

وتكفيهم مسايا يا رب امين وتكفيني يا زاد من العالمين وتكفيهم مسايا يا رب امين.

محمد بسنة وعلم واجعل منا إيابنا هدي اهتداء وتكفي عني كيد كل زيان.

وهدك أهلي كل شخص لم يريد وهناك فاسره سريعا جريد وتسريحا جملة ما يفسد عنه يأيم عن باهي سريعا عزوان وتلخي للمزدر فيه يدي وفيه آلي وسبده بالهادي الوفيه وعلمي وعلمي يريدني وتكفني جملة ما يريدني.

كريم حامد بنا بلطفك الجميل وقل لنا كل النجاة والفلاح ووفقنا للثواب والصلاح والدخول النبي مع الأبقاء وتكفينا عن كل ما أغلطت ولا تكن مبليا بنا كهرب ما

ونجنا بجاهه الدواء وتكفينا كسبا ولهوى وتكفينا الهوى لا يهدي وبك دعب الاخذنا يا مهدي يا الله مغفره مؤملا أوزعوا من جنود هذه المؤمنة يا بر رحمتك أجعلتنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرد وقصر العين فإننا وإن تجرنا فلا ننجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكسر الحدود في سائر وباطن وبالخفور وكن مؤيسنا من الوباء وكل ناسل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يقول يا رب السماء واجعل قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه الناس وصليا أسعى صلاة دائمة حنا وبال من جراء المانع عليه والآل في أبدى الصلاة وسبي ومسكني خذ يا صلاة وزكي نفسي وزني علما يكسب في الدارين عني أما وطهر القلب

بحرمه البنين والبنات وحرمه الآل مع زوجاتي وحرمه الرسل والانبياء والعلماء مع الاولياء وحرمه الملائكه الحر الكرام وحرمه الكعبه بيتك الحرام وحرمه البيت المقدس العزيز وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المامور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح او مسلم او عابد او ناصر وجاء كل من اليك ينسب هل لي ما منك جميع الامور والتكفيني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا مويس فتجمع بيني هنا وبينما يسوقني إليك عز لما وكل ما أنت يوق يا بني فلتفرق بيني.

وسر من ينفس في الوقود وسر زاهد وفي دود بك عرضت يا إلهي الأسداء وعيرا وأغربا وأسودا وعقدا ونابسا وتارقا وعينا وزاهدا وتارقا والإنس والجنة مع الأنيوان جميما قد أسلموه في مالاً بألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالله سنونا ونجمي من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد وتكفيني سر فم وعيني وكل من قصدني بالعيني ونجمي من سن كل سالم وسر كل جاهل وعالمي وكل سامج وكل ناطق وكل مالك وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل طائر وكل سائل وكل تائر وكل مازي وكل قابل وكل فازي وكل هازل وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجي من سر جن مع سيطان مري وسر سلقرب وسر ناي والغر والبر وسر ماي وسوي النيار وعيني أبد وتهين القلب وسهين يسر وأبلي القيام في الليالي وسوى بالنار بالإكمال فخلي النية من الرسائل وكن مجملي بالفدائل وزكي لبي وابتغى

سكران بسكر كل هين موتني من جملة المقربين ولا تزل يا معبودين خليل وأسقني وكن خليل وعلمني

0: وليها الترقية وهبار وكن ولي بالآيات والغدار موتي وبالقبر وبالعزل قدار ولا تزلي تعبيد عاميا معابزا واجبا براديا فجاذبا ومفسدا معلما وصائبا الى الهدى مكرما واديا وناصرا ومنيبا بكل ما ينفعني وبالضفا وبسلوكا مساجد الخلائق فتكفني عن جملة المعازي وبسلوكا مساجد الخلائق فتكفني عن جملة المعازي
1: وبسلوكا ربي تاريخ الأولياء
0: عن نجباء المخلصين الأصفياء وبسلوكا

ونجني من شر كل مجرم واغرني بداعه وكفني عن المعاصي وجميع الفتن ودرج الاغيار من فؤادي وتصل الانوار في وكل معيد على ما يسير فتكفني.

بلدي ودمي وبذلهم واجعل يا رب من صيبات إن كازا ونسيبا في زمها واجعل جميعا هلكاتي هلكا وسكناتي كازا بوليكا وجاياتي ومماتي في السنن والبرد والمندوب سرا وعدا وجعل مماتي لا تنبي من نسب ومن جوان ومن غرام وغزب وعمل جان كله مقبولا حتى اكون مقتدا مقبولا ومسكني مسكنا مباركا وسيرا سالكا مناسكا ادعوك انت جلوك دار التقى ولم يوديني ودار الاتقى وجنة لسالك مريد وجنة من

ومن يبلغ دعوة الرحيم ومن يبلغ دعوة الرحيم ومسك لسبل اتباعه ومسك لسبل اتباعه ومسكنا لجنب كل خير ومسكنا لدفع كل دين وسببا لمن خير طيب وسببا لدفع دين طيب وعدوا جنة رزق وأمان ولا مجنون.

ولا على سنة ومن جب البدع ولا منا فنفتغات علمي وعود عن فكرة والتفهم وما